جولي ميريون ويف كيلو هرتز تشيكستان لوك تشوم سوم يانا ميتر سنيب كيجي تشيك اب جي تان شتوزر جو يان اف ام ميجا هرتز يا تان تشيك تان شتوزر تشيكي كان اجي اكاش واني ليني جوت ديرين جيلزا مي تشيس باس تشوكشي بولزا سوم بيتس نيشوشي زال زاباين كاسا تان اجي ديرين ديغرين تان بوغوزوك جوت